0: سيري اف ام درايف مخاطرك ابو بيري ودرايف تايم انتو كملك ابيري بلا هون فلاتيكا سيتي مهلاجي شاكي مخاطر وانا ابو بيري ودرايف تايم انتو كملك ابيري كنا كابينا ام ناتي ناتي نات سنوك دي او دبل جي سويس بي ستيف يو ميما ميدي اللي شمال ميزي سلتي فرا ميزي سوكا مرا هورا يا ابو شمال ميزي سلتي سيكستيني كامرا فور
1: Honka muso jolo kama hiru wa mantla.